قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟ الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون.

أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره

زكاة رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون. من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه

مَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل

أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون

أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله. من إذاعة السنغال الدولية أقدم إليكم برنامجكم الأسبوعي على المساعدة الفنية سيد إبراهيم فال، من إعداد وتقديم سلم فال مختار.

خلدون في مقدمته أن التداوي بما ورد في بعض النصوص مثل العسل للمبطون إنما ينفع بجهة التبرك وصدق الاعتقاد، لا لأنه طبيعي أو طب بحد ذاته. ولمعرفة المزيد من هذا الموضوع ومدى انتشاره في الأوساط السنغالية، تستضيف إذاعة السنغال الدولية هذه الليلة الأستاذ إبراهيم خليلنيان في محاولة لسبر 20 سنة التي قضاها في هذا المجال.

0: ولمعرفة جانب من السيرة الذاتية لضيفنا الكريم. ضيفنا من مواليد 1981 بقرية كر إبرانيان قرب تشيس، وتلقى بداية التعلم على يد والده حفظه الله الإمام مالك نيان المعروف بماجرة. تحصل على الشهادة الابتدائية في معهد الشيخ عبد العزيز دباغ عام 1995، وإعدادية عام 1999 من معهد الحاج عمر فوتيتال بتشيس، وشهادة ثانوية في اللغة العربية والدراسات الإسلامية 2003 معهد الأزهر بتشيس دائما، شهادة تحفيظ القرآن عام 2006 في معهد دار الأرقم بفاس توري، شهادة الليسانس 2019 جامعة شيخ أنتجوب. ومن الجانب المهني حصل على شهادات مهنية، منها شهادة الكفاءة الأساسية البيداغوجية، شهادة البيداغوجية الكاملة CAP، شهادة دبلوم الخطيب 2017 أكاديمية الأئمة والخطباء، شهادة ماستر المهني في الحجامة والطب طب الأعشاب 2021 أكاديمية الحكمة للعلوم التكاملية في بريطانيا. ومنذ أكثر من 20 سنة هو بجانب والده في مجال الطب النبوي والطب التكاملي. هذه مسيرة موجزة لضيفنا الكريم إبراهيم خليل نيان،
1: ما شاء الله،
0: ونتمنى لك التوفيق في كل هذه المساعي وهذه المسيرة الحافلة بالشهادات والسعي لتحصيل العلم. أهلا وسهلا بك شيخ إبراهيم.
1: أهلا وسهلا بك يا شيخنا الوالد الحبيب الإمام فال. نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لجميع المستمعين والمتابعين لهذا البرنامج القيم منذ سنوات عديدة، ومن هؤلاء المتابعين الوالد حفظه الله الإمام كدماجر نيان يلقي إليك تحيات ويلقيها إلى الجميع.
0: الله يحفظه.
1: إذن فنحن نبدأ التحية بتحية الإسلام، وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى جميع المتابعين، وندعو الله لكم التوفيق والسداد والصحة والعافية وطول العمر على الطاعة إن شاء الله تعالى.
0: جزاكم الله خيرا. كما قرأنا الآن في هذه التمهيدية، نرى أن الطب النبوي يتناقش حوله مجموعة من العلماء، البعض منهم يقره على أنه من نصوص الوحي، والبعض الآخر لا يعتبره غير تجارب طبية في عهد النبي والثقافة التي كانت سائدة. ومما يذكر أن عائشة رضي الله عنها قد سئلت مرة كيف تمكنت من جمع هذه المعلومات الطبية، لأنها كانت تصف بعض الأمراض وأدويتها، فقالت فيما قالت أن الأطباء الذين كانوا يعالجون النبي صلى الله عليه وسلم كانت تسمع لهم بعض الوصفات والتحليلات التي يلقونها أيام مجيئهم إلى المدينة لمعالجة النبي صلى الله عليه وسلم في أمراضه. ولم يعرف فيما أظن أن هناك شيء مؤكد من أن الطب النبوي كان موجودا قبل البعثة. هل هو كان موجودا قبل النبي أو نشأ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: ما شاء الله، سؤال قيم، نسأل الله السداد والتوفيق. إجابة لهذا السؤال نقول بأن الطب النبوي هو مجموعة مما ثبت من الأحاديث الشرعية، الأحاديث النبوية، ومما ثبت بالقرآن بالعلاجات والوقايات. إذن فهذه المجموعة من الإرشادات والتوجيهات بما يتعلق بصحة البدن وهو ما يسمى بالطب النبوي. وهذا المصطلح أيضا لم يكن موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يقولون بالطب النبوي أو الطب الفلاني، كانوا يقولون الطب الطب فقط. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى إرشادات وبين أن أمورا وأمورا وأمورا كثيرة سنتطرق إليه إن شاء الله فيما بعد، بأن في هذه الأشياء شفاء، أو هذا ينفع في كذا، أو هذا ينفع في كذا، أو هذا ينفع في كذا. فلما أقر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الأمور وأوضحه، لما جاء العلماء رضوان الله عليهم بدأوا يجمعون العلوم الشرعية، ومن هنا ظهر هذا المصطلح المسمى بالطب النبوي. وكانوا يقصدون به جمع الأحاديث والإرشادات والنصائح الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمور فيه شفاء. فمن هنا انطلق مصطلح الطب النبوي، الطب النبوي، رغم أن الطب كانت موجودا قبل النبي صلى الله عليه وسلم بسنوات عديدة، لأن الطب حاجة إنسانية، التداوي حاجة إنسانية. فمنذ أن خلق الإنسان، أن خلقه الله سبحانه وتعالى وأنزله على الأرض، والإنسان فيه نقائص وحاجات أساسية، من تلك الحاجات الأساسية التي يسعى الإنسان لإرضائها، منها الجوع، ويحاول أن يجد أشياء لعلاج الجوع، ومنها أيضا العطش، ومنها أيضا المرض. يسعى الإنسان لإيجاد حلول لعلاج مرضه أو لعلاج الأوجاع التي هاجمت عليه.
0: وهناك فيما أظن حديثا يقول أن ما أنزل الله داء إلا أنزل له
1: إلا أنزل له دواء. ما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء. إذن فمنذ أن خلق الإنسان خلق معه من ضمن النقائص التي رافقت الإنسان طول الحياة، ومنذ أن خلق منها المرض والأوجاع. وهذه المرض والأوجاع يسعى الإنسان دائما لأخذ الأسباب لعلاج هذه النقائص. فمن هنا بدأ الطب. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشئ علما يسمى بعلم الطب، وجد الناس يتطببون ويطلبون الدواء والأدوية في مختلف أنحاء العالم، لأن هذا من حاجيات الإنسان الأساسية التي لا بد للإنسان أن يجدها. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وأقر بأشياء وذكر أشياء وعالج هو بنفسه أنواعا من الأمراض، وأمر أناسا بأن يتداووا بكذا أو بكذا أو بكذا، فكل هذه الإرشادات هو ما يسمى بالطب النبوي.
0: إذن التسمية جاءت من العلماء.
1: أيوة، من العلماء، التسمية جاءت من العلماء. ولذلك يقال بأن ابن القيم الجوزي أفرد له بابا قيما في كتابه زاد المعاد، باب الطب النبوي. الطب النبوي، وله كتاب أيضا ابن القيم الجوزي المؤلف يسمى الداء والدواء. وفي الموطأ أفرده الإمام مالك بباب سماه العين، العين. والإمام البخاري أفرد له أيضا كتابا تسمى الطب. وكذلك العلماء، عبد الملك الأندلسي كتب كتابا سمى الطب النبوي، ولأبي نعيم الأصفهاني ألف كتابا سماه أيضا الطب النبوي، وضياء الدين المقدسي أيضا ألف كتابا سمى الطب النبوي، إلى غيره من العلماء الذين ألفوا في هذا المجال كتبا وبحوثا كثيرة. إذن المصطلح جديد بالنسبة للقرون وبالنسبة لتصنيف العلوم، كما نقول بأن النحو اسم جديد ومصطلح الحديث وعلم التفسير وعلم
0: كل هذه علوم جديدة.
1: أيوة.
0: ناقشها العلماء ودونوها فأصبحت متداولة
1: ما شاء الله،
0: ولكن كل هذا بعد عصر
1: النبوة. بعد عصر النبوة
0: هكذا. وهل هناك تشابه نوعا ما أو تداخل فيما يعرف بالطب النبوي والسحر والرقى؟ هل هذه كلها داخلة في الطب النبوي؟
1: بارك الله فيك. الطب النبوي له جانبان أساسيان أو مجالان أساسيان، المجال الوقائي والمجال العلاجي. المجال الوقائي والمجال العلاجي. وفي المجال العلاجي قدم النبي صلى الله عليه وسلم أشياء وحد حدودا وأعطى مبادئ قيمة يجب أن يراعيه مسلم في أخذ سبب للحصول على صحة. لأن كما نعرف جميعا أن الدين الإسلامي الحنيف، كما كان يقول اليهود لأصحاب النبي رضوان الله عليهم، كانوا يقولون لهم بأن دينكم لم يترك شيئا، حتى الاستجمار والاستنجاء دينكم علمكم هذا. فهذا الدين الذي يعلم كل شيء حتى الإذخر لم يترك مجال الصحة البدنية ولا صحة الأبدان ولا صحة القلوب ولا صحة الأفكار، حد كل شيء ووضع له قوانين وضوابط يجب للمسلم الذي يزعم على أن يعيش حياة سليمة وعلى أن يحقق العبودية التامة أن يتقيد بهذه المبادئ. ومن تلك المبادئ حدد النبي صلى الله عليه وسلم أمورا على سبيل المثال، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تداووا ولا تتداووا بالحرام، ولا تتداووا بالحرام، لأن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. إذن التداوي بالشيء محرم فهذا يمنعه الشريعة منعا باتا، لا يصح للإنسان أن يطلب الشفاء أو العلاج في شيء محرم. المبدأ أساسي في الطب النبوي. وأيضا كما يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رهض من العرب وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما أسلموا كنا نرقي في الجاهلية، كنا نستعمل الرقية. الرقية كلمات يقرأ ويتلى لطلب التحصن ولطلب التداوي لشيء ما.
0: هذا في الجانب الوقائي.
1: في الجانب العلاجي. الجانب العلاجي. كنا نرقى في الجاهلية. بمعنى يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم هل يواصلون استعمال الرقية أم يتركونه نهائيا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا بأس بالرقى ما لم يكن شركا. أي أقر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرقية جائزة، ولكن بحدود معروفة لا يمكن أن يكون مشتملة على العزائم الشركية أو العزائم الكفرية أو الأقوال الذي لا يعرف معناه، لأن هذا يدخله في الحرام. فضمن هذه الضوابط التي حدده الشريعة الإسلامية، يقال بأن هذا مثلا طب نبوي، لأنه له صفة وميزة. الصفة والميزة هي التقيد بما أجازه الشريعة والكف والمنع والابتعاد عن كل ما نهى عنه الشريعة من ناحية التداوي والعلاج.
0: وللتأكيد على ذلك لأن الطب الصرف أحيانا يتداوى بما هو محرم. بلغنا أن هناك ناس ربما يشربون المواد الكحولية لمداواة بعض الأمراض، وهذا أكيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد على عدم التداوي بكل شيء يؤدي إلى الشرك أو شيء محرم بالنسبة للنصوص الدينية.
1: أيوة هكذا.
0: إذن ممكن أن نربط أن هناك شبها بين الرقى والطب النبوي والسحر أيضا. هناك طلاسم سحرية يقوم بها البعض وينسبونها إلى الطب النبوي، أو يقولون أنهم يبنون هذه الطلاسم على القرآن.
1: أيوة ما شاء الله، سؤال قيم. هناك آليات للطب النبوي صلى الله عليه وسلم، هناك أمور استعملها النبي صلى الله عليه وسلم في العلاج أو أمر بها في العلاج، مثل الرقية. لماذا نقول الرقية الشرعية؟ الرقية الشرعية التي هي مجموعة من الآيات والأدعية النبوية والأقوال الجائزة التي يرقى بها للحصول على شفاء، وهذا بشرط أن يتقيد على المبادئ الإسلامية الحنيفة، بأن لا يتضمن على شرك أو أشياء كفرية، بدلا ما نراه الآن في كثير من الدول الإسلامية باستعمال الطلاسم وباستعمال أسماء الجن وأسماء الخدام الجني وأسماء ما يسمى بالروحانيات، لأن كل هذه من عالم الجن والشياطين يدعونهم ويقرؤون لهم طلاسم وعزائم للقيام بأمور ما، سواء أمور علاجية أو شفائية أو خارجا حتى عن إطارة التداوي. فمن هذه الأمور ما يسمى الطلاسم، والطلاسم يتضمن على مجموعة من الكلمات التي لا يعرف معناه، لا يعرف معناه، وكثير ممن والذين يستعملون هذا النوع من العلاج ويقولون بأنهم يمكن يعالجون يستعينون بالجن، والاستعانة بالجن شيء محرم، شيء محرم، لا يمكن للإنسان أن يستعين بالشياطين أو يستعين بالجن، كما جاء في القرآن: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. عد مولانا سبحانه وتعالى في هذه الآية أمورا، وقال بأن هذه الأمور رجس، أي بمعنى نجاسة وشيء قذر يجب على الإنسان أن يتجنب منها. الأنصاب، الأنصاب أي دبت ولا أي تور يستعملها الإنسان لحماية نفسه على رغمه، أو لحماية عن شيء، أو يلتجئون إلى شيوخ الجن، أو يلتجئون إلى الجن للحصول على وقاية أو شيء آخر، وهذا لا يزيدهم إلا تعبا ولا يزيدهم إلا رهقا، كما يقول سبحانه وتعالى في سورة الجن: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. كما ذكر ابن الكثير في تفسير هذه الآية في تفسيره بأن كان من عادة العرب الجاهلية إذا كانوا في سفر، إذا دخلوا واديا كانوا يستعيذون بسيد هذا الوادي من الجن لأن لا يضرهم، فيمكثون مدة يحتاجونها إليها للراحة ثم ينصرفون، وكان الجن يخاف من الإنس لأن هذا هو طبيعي، كما نخاف الجن فالجن أيضا يخافنا هكذا. ولما رأوا أن الناس يستعيذون بهم بدأوا يرهقونهم ويخيفونهم ويزعونهم رغم أنهم يخافون من الإنس، لذلك لما أسلم هذه الجن النصيبي الذين أسلموا على يد النبي صلى الله عليه وسلم يحكون هذا، وأقره سبحانه وتعالى ويقولون أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن، أي يلتجئون ويطلبون من الجن أن يحموهم، فزادوهم رهقا الجن لم يزيدوهم إلا رهقا وتعبا وخوفا وكل هذه،
0: لأنهم لا يغنون منهم شيئا،
1: لأنهم لا يغنون منهم شيئا. وكذلك الذين يتعاملون معهم لا يغنون عنهم شيئا. فلذلك من هذا الباب يدخل السحرة. ولذلك كل ما نهى عنه الشريعة الإسلامية من أن نأخذه سببا للعلاج فهذا يدخل في جانب السحرة. كالذين يتعاطون العرافة أو الكهانة، أو الذين يعلقون التمائم، أو الذين يذهبون إلى أماكن الأنصاب، أماكن خاصة يضعون عليها الذبائح والتضحيات لإرضاء الجني، كل هذه محرم وسحر في الشريعة، لا يجوز للإنسان أن يتعاطى عنها. وهذا يتناقض ويتعاكس تماما مع الطب الإسلامي والطب النبوي.
0: في الغالب ما نرى أن الذين يمتهنون المعالجة بالطب النبوي أو بالرقية أحيانا يندرجون بدون علم تحت مثل هذه المسميات. ولاحظنا أن هناك أيضا ممارسات يقوم بها بعض من هؤلاء الذين يقرون الرقية، لأن هناك مخالفين لها، ممارسات مثلا في حالة معالجة النساء، الخلوة مع المرأة ولمس بعض أطراف من أجسادها، وكذلك الضرب الذي يمارس أيضا على الضحية، كل هذه تشير من بعيد على أن هناك ركاكة في هذا الاستعمال. كيف تفسرون هذا؟
1: ما شاء الله، بارك الله فيك يا عم. سؤال قيم جدا، لأن هذا السؤال يوحي إلى كثير من الأخطاء التي يرتكبها أو يمارسها الذين يعملون في هذا المجال، وذلك يرجع كثيرا إلى قلة علمهم بالقواعد الشرعية. هذا أكيد من جانب، ومن جانب آخر انتشار الجهل وانتشار الفساد الخلقي الذي أثر في الذين يعملون حتى في هذا المجال. لأن من الأشياء ما لا يجوز، كما قلت النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخلوة، لا يخلون رجلا بامرأة إلا ومعه ذو محرم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ما في معناه أن الرجل إذا خلى بامرأة وكان اثنين فالشيطان ثالثهما. إذن فهذه الخلوة محرمة فضلا عن اللمس، لمس بعض الأعضاء سواء كان في العلاج أو في شيء آخر، هذا لا يجوز شرعا. ومن بعض الرقاة الذين يستعملون الرقية الشرعية أو يزعمون أنهم يمارسون الرقية الشرعية، وبعضهم بعيدين جدا عن التقيد بالضوابط الشرعية، كلهم يدعي وصلهم بليلى وليلى لم يقر لهم بذاك كما يقول العرب. بعضهم يمارسون الضرب ويعتقدون أنهم يضربون الجن أو يضربون، وهذه الضرب قد يكون لها عواقب وخيمة جدا في نفس المريض وعلى بدنه،
0: لكن
1: وهذا لا يجوز،
0: لا يجوز
1: شرعا. ومنها أيضا من الذين يمارسونها أيضا الاستحضار، ليس آيات قرآنية أو شيء، سواء آية قرآنية أو شيء آخر، لكي يأتي الجني ويدخل في نفس المريض ويتكلم بلسانه،
0: ولم يكن فيه أصلا،
1: ولم يكن فيه أصلا، أو لو كان فيه أصلا وتكلم كما يحدث كده في بعض الأحيان بدون أن يستحضره. أما الاستحضار فهو كان خارج الجسد وأكرهه أو كيف جره ودخل جسم المريض وبدأ يتكلم بجسمه. هذا أيضا حرام، لأن دخول، لأن تلبس الجني على جسد الإنسان هذا محرم، والذي يأمره بأن يفعل حراما فهو يأمره بشيء محرم.
0: وكيف تفسر وجود بعض الحالات التي يدعي فيها المريض أنه شفي وأنه لم يعد يحس بما كان يحس فيه قبل معالجته بهذه الخزعبلات؟
1: إذا تداوى المريض مرض روحي، المرض الروحي أو الأمراض الأرواح الخبيثة نقصد به مثلا المس الجني الذي يضره الشياطين، أو سحر، أو أصابته عين أو حسد أو شيء من هذا القبيل، فهذه أمراض تسمى أمراض الأرواح الخبيثة، له علاجان فقط، العلاج الجائز والعلاج المحرم. العلاج الجائز هو الالتجاء بالله سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب المسموحة شرعا من الرقية أو أخذ بعض الأدوية التي لا يشمل على شيء محرم، فهذا هو العلاج الجائز. أما العلاج المحرم فهي عكس هذا، الاستعانة بالجن والعرافة لكي يعرف ماذا يحب هذا الجني أو هذا الذي يضر بالمريض يدك لفلان، فبواسطة العرافة أو الكهانة يعرفون أنه يطلب منه كذا، أن يذبح مثلا دجاجة أو يذبح كبثا سوداء أو أسود أو شيء من هذا القبيل، أو أن يذهب إلى المكان الفلاني ويتجرد عن ثيابه ويغتسل بها ويترك هناك شيئا من آثاره. فإذا فعل هذا الشيء المحرم يريحه الشيطان برهة، قد يكون يوما أو أسبوعا أو شهرا،
0: ربما لاستدراجه.
1: لاستدراجه، وفي هذه الحالة الشيطان أشد وطأة منه مما قبله، لأنه أعطاه ما يحب، فبأعطائه ما أحب الجني هو عصى ربه بالكفر أو بالشرك، فهذا يضعف الإنسان نفسيا أمام هذا العدو الذي لا يتركه أبدا، وهذا أيضا كأنه يغذي الشيطان ويعطيه قوة أكبر من قوته الأصلية، فبذلك يتبجح الشيطان ويفرح لأن هذا المريض كفر أو أشرك بالله، فيريحها برهة يوما أياما أسبوعا أسابيع، ولكنه هو أقوى من ذي قبل. فبعد شيء يأتي ويداهم عنه ويتخطف به من المس، ولذلك يظنونهم بأنهم شفوا وهم عن الشفاء بعيد بعيدين جدا،
0: كل البعد.

0: هل من الممكن أن يرقي الإنسان نفسه دون اللجوء إلى راق أو استعمال بعض الأدوية خاصة الأعشاب؟
1: أيوة، فهذا من أفضل الأشياء،
0: أن يرقي المرء نفسه.
1: أن يرقي المرء نفسه أو يرقي أهله. ولكن كيد في بعض الأحيان فهذا من أفضل الأشياء، كما فعل به النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة رضوان الله عليهم، كانوا يرقون أنفسهم. ولكن هذا يكون
0: ربما لذلك الرقي لم تكن منتشرة في زمن النبي، لأنه
1: كان هناك رقاة،
0: رقاة في زمن
1: كان
0: النبي.
1: هناك رقاة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نذر يوما إلى جارية ورأى على وجهها صفعة، صفعة يقال بأنها نقطة صفراء أو بيضاء، فقال استرقوا لها فإن بها رقية. وكان هذا كان في الجاهلية، العرب كانوا يرقون، كان هذا منتشر جدا. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أطر هذا المجال وقال بأن خذوا من الرقية ما لم يكن فيه شرك، سواء بالكلمات أو بالأشياء الممارسة، إذا كان هناك شيء كفري أو شركي اتركها، وأما الباقي فأخذوها. وأما الرقية أن يرقي الإنسان كم نفسه، فهذا من أفضل الأشياء. وهذا أيضا يدل على أن المرأة أيضا لم يهجر القرآن، لم يهجر القرآن، ولكن هذا يكون غالبا في إطارات أيضا محدودة. على سبيل المثال، في بعض أنواع الأمراض سواء من المس أو من السحر، يخرج كثيرا أو بعيدا من حالة الهدوء إلى حالة الاضطراب النفسي والجسمي معا. وإذا وصل المريض إلى هذا الحد، يحتاج الإنسان إلى راقي ممرس الذي يعرف بعض الأشياء لكي يمكن أن يساعده لعلاج هذا المرض. ولذلك في بعض الأحيان يضطر الإنسان إلى الذهاب إلى الراقي، رغم أنه حفظ القرآن وحفظ الأدعية المشروعة، ولكن هذا ليس عمله، ليس عمله على سبيل المثال.
0: وهل الرقية تؤثر على غير المسلم؟
1: أيوة نعم، طبعا يؤثر على غير المسلم كثيرا، كما جاء في الحديث، في حديث أبي سعيد الخضري الذي ورد في الصحيحين، أنهم ذهبوا، كانوا في سفرة يسافرون، ومروا على حي من أحياء العرب، ثم استضافوهم فلم يضيفوهم، ثم ذهبوا خارج القرية وأقاموا الخيمات لكي يستريحوا. وفي الليل جاءهم سكان هذا الحي، قالوا لهم: هل منكم من عنده شيء يمكن أن يداوي سيدنا؟ فسألوهم: هل سيدكم؟ قالوا: لدغه ثعبان، وفعلنا كل شيء ولم ينفع، فهل منكم من يمكن له أن يداويه؟ فقال أبي سعيد الخضري: أنا لي شيء، ولكن استضفناكم فلم تضيفونا، إذن لابد أن تجعلي جعلا. وقال لهم بأني أرقيه، إذا شفي تعطيني حظيرا من الغنم، حظيرا من الغنم، فهذا أكيد ملايين تقريبا. ثم قالوا: نعم فليشفي، هذا هو المهم، نعطيك ما تطلب. فذهب أبو سعيد الخضري ورقاه بالفاتحة، كأنما نشط من عقاله
0: في الحال،
1: في الحال، وشفي بإذن الله تعالى، وأعطوهم ما عهدوا عليه، وقالوا فيما بينهم: أيوة كيم، نقتسم، ليأخذ كل واحد منا سهمه. ولكن تأدبا الصحابة كانوا حذرين جدا، قالوا: لابد أن نذهب ونحيل المسألة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحكم.
0: للنظر هل هي حلال
1: أيوة
0: أم حرام.
1: أيوة أيوة أيوة. ولما جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأحكوا عليه القصة، قال لأبي سعيد: بما رقيته؟ قال: رقيته بأم الكتاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدراك أنها رقية؟ أدركت أنها رقية، فقال لهم اقتسموا واضربوا لي سهمي. فاقتسموا الحظيرة وأعطوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني سهمه. فهذا يدل، وهذا الحي من حي العرب، السيد هذا لم يكن مسلما. وهذا السؤال أيضا يوضح جانب واسع جدا فيما يتعلق بالطب، لأن الطب شيء إنساني، إنساني بت، نتابع عليه الإنسان والحيوانات، وكل من مرض فله حق.
0: يعني ما عنده تمييز في الدين،
1: لا، فعنده حق في التداوي، حق في التداوي.
0: فهل في حياتك المهنية مارست الرقية أو عالجت بعض النزلاء غير المسلمين؟
1: أيوة أيوة أيوة، حدث لي مرات ومرات ومرات.
0: وشوفوا؟
1: جاء أيوة، شوفوا بإذن الله. جاءني مثلا هناك كي مسيحي ومسيحية، أما هذا فهي المسيحية. جاء وقال لي أنا أريد أن تداويني. وقلت له ولما رأيت اسمه سألت عنها هل أنت مسلمة؟ قالت لا. قالت لماذا تريد أن تتداوى بالقرآن؟ وقال لي أنا أعرف أن هذا
0: ينفع.
1: نعم ينفع. وقلت له هل تتوقع أن تسلم؟ قال ربما أسلم.
0: وأسلمت؟
1: آخر مرة سمعتها لم يكن مسلمة، فأعطيناه العلاج،
0: ولكنها شفيت.
1: الحمد لله شفيت. شفيت لمدة قصيرة.
0: ولكم نزلاء؟
1: لمدة قصيرة.
0: لكم نزلاء أجانب غير سنغاليين؟
1: أيوة أيوة، لنا نزلاء أجانب غير سنغالي من الدول العرب وغيرهم.
0: يأتوك؟ نعم. من الخارج؟
1: نعم يأتوني من الخارج. الله
0: ما شاء الله.
1: الله الله.
0: وهكذا إذا لم يبقى معنا إلا 10 دقائق أو أقل، ما هي نصيحتك للذين يعملون في هذا المجال، لأن فيه الكثير من المخالطات ومن الأشياء الملتبسة تلبس في الحقيقة عقيدة المسلم؟ هناك أناس لا يجيدون حتى قراءة القرآن.
1: الله الله.
0: ويستعملون مثل هذه الرقى.
1: الله الله.
0: وبعض منهم يخلط بين اليابس والأخضر.
1: أيوة أيوة، بين الحو والمو.
0: وبعض منهم يخلط بين الرقية والمعالجة بالأعشاب وممارسة الأسحار.
1: والله عز بالله.
0: التراثم. ما هي نصيحتك لهؤلاء؟
1: والله عز بالله. أولا أستنصح من العلماء وأطلب منهم أن يحاولوا حسب قدرتهم أن يؤطروا على هذا المجال، لأن الناس في أمس الحاجة إلى مثل هذه العلاجات لابد. وإن لم يروا معالجا شرعيا بت يتقيد بالضوابط الشرعية والمبادئ الإسلامية، يذهبون إلى الذين يمارسون كل شيء ولا لا يعرفون الحو من المو. يفعلون كل شيء ويدعون أن هذا أنهم يتداون بالقرآن، ولا يعرفون حتى مبادئ الطب الشرعي. مبادئ الطب الشرعي أو المبادئ التي يتقيد عليها الطب من ناحية الشرعية لا يعرفون هذا حتى. فمن هذا يجب على العلماء والدعاة والأئمة أمثالكم أن يتحدثوا كثيرا في هذا المجال، وأن لا ينفوا كل شيء ويقولوا كلهم خراب. لا، ليس هكذا.
0: وهكذا يقع أحيانا، يعني هناك مجموعة كبيرة من العلماء ينكرون حتى الطب النبوي، يقول أنه لا أساس له.
1: أيوة، ينكرون كل شيء الناس، ويرون أن الناس كانوا يذهبون إلى الصحراء.
0: ولكن ميل الغالبية من الناس إلى هؤلاء المشعوذين، أليس لأن أنتم أيضا أو ربما أمثالكم تطلبون أجورا مرتفعة نوعا ما نظرا للحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد؟
1: لا، بالمقارنة أنا لا أرى هذا حقيقة. أنا لا أرى أن الذي يطلب منه الرقاة شيء ثقيل حتى لا يمكن للإنسان أن يدفع عنه. وتذكرني قولك نصيحة الإمام علي البدرلو الذي أنصحني إياها، أعتقد أنه في آخر زيارة كي زرتها،
0: في السجن
1: كي لا في
0: في كولخ.
1: كي لما خرج كي في كولا، قال لي إذا أتاك مريض ولم يكن عنده شيء فداوه.
0: لوجه الله
1: الله الله الله
0: ما شاء الله.
1: الله الله، هذه الأمور يحدث كثيرة. حتى قبل أن يقول لي هذا مارسنا هذا مرارا وتكرارا كي في الوالد. ولكن الذي كي يطلبونه من المرضى بالنسبة لي شيء خفيف جدا بالمقارنة مع الذهاب إلى الصحراء أو شيء من هذا القبيل. ربما قد يحدث في بعض الأحيان أو شيء من هذا القبيل.
0: ومن جانب القانون، هل أنتم الآن حاصلون على مؤهلات لكم من طرف في وزارة الصحة مثلا
1: أيوه.
0: لممارسة هذا العمل، أو هل هناك إطار يجمعكم شيء موحد حتى ممكن أن تدافعوا عن مصالحكم
1: أيوة شيء مهم جدا.
0: بها.
1: هناك في الوزارة، هناك في الوزارة ما يسمى بإدارة الطب التقليدي، إدارة الطب التقليدي يعني كان يقودها الدكتور باسن حفظه الله، كان بروفيسورا في جامعة الشيخ أنت جوب. زرته يوما من الأيام قبل سنوات، وقال لي حتى الآن لم يكن هناك شيء يذكر حقيقة. اذهبوا وانتسبوا إلى الاتحادات، هناك مجموعات واتحادات للمعالجين بالطب الأعشاب سماها بالطب التقليدي. وإذا قلنا الطب التقليدي في السنغال يشمل كل شيء، هناك سحرة، هناك الذين يعالجون بالرقية، وهناك أخرى يضمنها كل شيء،
0: إذن
1: لا شيء يقيدنا.
0: خليط من المتضادات.
1: أيوة خليط من المتضادات. إذن مع أنهم يسمون بكل هذا الطب التقليدي ميديسين تراديشنال، إذن كل هذا يجمعنا. ونحاول حتى الآن أن نجد تراخيص أو اعتراف من قبل الحكومة، ولكن حتى الآن لم
0: غير موجودة.
1: غير موجودة
0: مع الأسف. المهندسة تشير على أن الوقت انتهى.
1: ما شاء الله. أنا أنصح الجميع وأقول لهم بأن هناك أمراض يمكن أن نداويها في سواء في الطب التقليدي أو الطب الحديث، الطب الحديث. وهناك أمراض روحانية لا يمكن أن لا يعالجها الطب الحديث
0: ما شاء الله.
1: ولا يعرفونه حتى. وفي هذه الحالة يجب على الإنسان أن يتقيد على التعاليم الشرعية لكي لا يأتي إلى الحرام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فتداووا ولا تتداووا بالحرام، لأن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم
0: ما حرم عليكم.
1: ونسأل لكم التوفيق والسداد والعافية.
0: جزاكم الله
1: ورحمة
0: خيرا.
1: الله وبركاته.
0: هكذا إذا المستمعين الكرام، هكذا أنا هنا معكم هذا البرنامج الذي قدمناه إليكم من إذاعة السنغال الدولية، على المساعدة الفنية إبراهيم فال، من إعداد وتقديم سلم فال مختار. ونشكر الشكر الوافي للسيد الشيخ إبراهيم خليل نيان، ونطلب له إن شاء الله الدوام الصحة والمعافاة لمتابعة هذه المسيرة التي يقل الأبطال فيها. وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.

am na gani moy cachet ba julli bobu da fay melni dossier prioritaire dañuy wax dossier bi kat bu ko bolé ci rang bi tek directement dugalal ci bureau directeur bi dugalal bureau yalla subhanahu wa ta'ala enfin on va terminer par cette salade extraordinaire que ce serigne bay ñass utilisé de façon permanente اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تملأ الأزل والأبد دمانا ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد نيان يالله سبحانه وتعالى بوله ني سي ني جولي سي يونت بي عليه السلام مولين دي نانغول سيني جولي بوله ني سي نجابوت يونت بي صلى الله عليه وآله الدنيا اك الاخره ورسغل نو بوله ني سي واي ديغ يي مانا توب lolé yomb na borom bi yalla nañu ko defal.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده جل وعلا ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونطوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، اللهم فصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مباكي جوليتي مباكي أوديتورو 92.5 كادو جدي بايكو في تندكارو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جناب نسنتي يلا سبحانه وتعالى جلت ينتبي سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام مجدين نويتبات. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تبارك الله دنيان يلا سبحانه وتعالى بجاه سيد الشق سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام يلا سبحانه وتعالى ننقل نسن الجام بكي ينقل لكي سنة مشان النصيحة تيوخ كايجي سن بكم تالي باب كرجو قبل كل شيء إنك مانجي دلو بياس الأنيان ci sunu mam ju bax ja di soxna muminatu buso di wayju ci serigne fadil mbake mom serigne shuaib ak serigne abdou samad ak serigne hamzatu ak seeni jigen di ñaan sunu mam ju bax joju yalla nako yalla fayal bi jahi rasulullah sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yalla nak yalla wonale ak serigne bu baax wa serigne shuaib ibn sheikhul qadim wonale ko sheikhul qadim wonale ko rasulullah mu yobul nako fajanatul firdausul ulia mbokki tay ñu ngi faskene ñu waxtan ak yeen ci makarim al akhlaq yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko yalla yonni موم صلوات الله والسلام عليه موخني إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يلا دف ما يني غير ممتل جيكو يتدي كون داغي تي دغني لا تصلى الله عليه وسلم دي نيو تي كو دي نيو تي كو سوف دي ووت اسلام امنا ني في نيكون يور اي جيكو يتد am nañu fi nekkon yor ay jikko yu tedd melni mom sallallahu alayhi wa sallam dafa am ben bis mu togo sahaba yi ni len temir jikko ak lu tege ngi ni yo xamanteni yep makarim akhlaq la ku ci am ñent ku ci am ñent ya gën ko ko am bank len sen baram ba ci jek moy silman qata'ak sil man qata'ak moy jokul jokal kep ko lo dox ci mbolo tudayina ko aduna ak alakhirah buma febare bu mu setti suma de bu ma jalisi wax ji egg ci so nop yonentibi sallallahu alayhi wa sallam mi yall yonni won ci ñun neena bul ko top ci waxam jojja bul ko top ci waxam jojju te mbokki dafa melni legi pinti mi dal yoyu bari na fi lol tabarakallah tongo ak jappalante mer go xamanteni day diiru ay wer
duré ay semaine duré ay at ku nek wax ku nek def médiation ñaar ñuko ci ngank fi ngank rek duñu bayyi waye ñom yonentibi sallallahu alayhi wasallam moy wax ak waye ñom yonentibi sallallahu alayhi wasallam moy wax ak ñom